نجلي بعد الغيار حزني، نجلي بعد الغيار حزني، لو كان رواكم يا منطال باكم يا حمار.